0: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل. أبو ظبي اف ام،
1: التضحية.
2: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
1: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القضوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
3: طول لي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
1: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
4: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
1: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.
0: وللمسا حكاية، عنوانها أبو ظبي اف ام.

كان الآن موعد آذان الفجر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور، قل الصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عدد زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: فكرة الزمن نستحضر الماضي على أبوظبي FM.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

0: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله، ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
1: ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة، نحن نكتب

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومنه صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة ازمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود اذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا
2: اسمعنا
1: وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتم تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهالي.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وغداك عادت زماني كل ما طار هو
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: أهو غبي أف أم 90 أف أم خلها دوم في البال.

0: التضحية.
1: إن شاء الله لا يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك وكافأ النبي عن رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: الكل عائلة، وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: هي لبنتي الصغيرة عشان تدير مصاريفها، ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

0: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End، دائما في أكثر.
1: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحادا والتفافا وولاء، مواطنون ومقيمون صغارا وكبارا، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعات أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أنه يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على هالريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوعين اصير الميلس عند هالريال، صدق ان فتح ذهني لامور انا ما كنت افكر فيها.
1: ما شاء الله فتح لك امور. تراك بروحك تقول لي طول القعده ينتقد ويفتي.
0: ما قلت لك ينتقد، قلت لك احلل الامور والمواضيع، يعني سياسه على دين على اقتصاد.
2: انظروا هؤلاء هم، هذا ما يصنعونه بأفواههم، يريدون أن يضعون الناس أمام المدفع. لدينا خطة ونحسبها.
3: ريت أنا تضع نفسك
2: ماذا نرام تريد أن نتبعها. علينا أن نعد العدة وأنتم سندوا ما استطعتم من قوة.
3: أكلمك يا عبد العزيز، أذكرك من متى ما تسمعني؟
0: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
3: أجريبك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
0: لا أريد اللعب مع الكفرة، لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها. هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟ عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
4: هذا شو قاعد يقول؟
5: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي، قم.
4: يلا يلا قم.
3: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
2: أنتم
3: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
2: أنتم
3: وابتعد عنا.
2: هذا القيام.
3: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
0: والسماح للكفرة بالتجوال.
3: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسك. على سبب كذي أنا أقدم هذا البلاغ لجل الوطن، لجل الوطن، لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهالي.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله ويكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.

0: شكرا جنود الوطن.
1: انتوا درع الوطن.
2: شكرا عيالي.
3: نشكر حماة الوطن.
4: انتوا اماننا.
5: العيون الساهرة.
6: شكرا جنود الوطن.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM
2: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات، استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الجوية.
1: 3-2-1-Q.
2: في دولتنا
3: الاستقرار ما كان صدفة،
2: بل نتيجة رؤية قيادة،
3: تخطيط حكيم،
2: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
4: ونحن عيال زايد،
3: أرضنا تسكن فينا
2: قبل ما نسكن فيها،
3: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينا عن أهلها،
3: وقلبها مع كل واحد فينا.
2: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
3: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: قررها الأول أن تصبح هذه الأرض
3: أرض أمان لكل من عاش عليها.
6: يجمعنا حب الوطن
3: وروح الوحدة
6: اللي قامت عليها الدولة من استوى للتحد. ودولتنا مثل اليبن
2: ما ينكشف فيها ظهر حد،
3: لأن اليبن الحاضر
2: ما ترك المستقبل للصدفة.
3: الإمارات مستعدة.
7: The UAE is ready.
8: ونحن بخير،
3: لا تشلون هم.
9: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مره.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وهداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بابي FM 90 FM خلها دوم في البال.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن قسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
3: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود، يقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي انحق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه، وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود، لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود، ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود، من أيام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه، حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود، وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه، وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود، إذا ثارت براكينا غدوا نارا لبركان.
0: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهار.

ترى الإمارات جلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن نتكلم

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج الروح.

عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمو ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.
1: الحصن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: التضحية
3: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
2: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
4: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين.
2: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
5: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم بالعادي التربية اللي ترفع الرأس.
2: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

لنا الآن موعد أذان الظهر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهالي.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقوة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

0: أم
1: انفجارين متتاليين.
2: هذا الخبر العاجل
3: من الهوايات
4: أعلنت وزارة الدفاع
5: الإمارات. يا مرحبا الساعة يا أخي، أخيرا حصلت قائمة عالمية بوظبي محتلة فيها المركز الأخير. لا وبجدارة بعد، تخيل أن بوظبي تحتل المركز 401 اللي هو الأخير في مؤشر نومبيو العالمي لمعدلات الجريمة، يعني أقل مدينة في العالم فيها جرائم. هذا بالضبط اللي خلاها المدينة الأكثر أمانا في العالم للسنة الثامنة على التوالي. وزيد عندك 4 مدن إماراتية في المراكز الخمسة الأولى بنفس القائمة. المعادلة عندنا واضحة، الجرائم والإرهاب والتخريب والاعتداء كلها تسقط قدام هيبة دولة ما تساوم على أمن دارها. وهذا الأمان ما هي صدفة، وراه شغل ثقيل وعيون ما تنام. يوم حاولت بعض الخلايا تختبر هدوءنا طاحوا بقبضة رجال الأمن في لمح البصر. شبكات تفككت بهدوء واحترافية، وهذه الإيد الحديدية ما تضرب داخل حدودنا بس، شفنا كيف امتدت بعمليات استخباراتية مشتركة مع البحرين والكويت، خنقنا الخطر وجففنا منابعه قبل لا يوصل بلادنا. ومن أمن الداخل ندخل لقوة الردع، قواتنا المسلحة سكرت الأبواب، خلت سماننا وأرضنا منطقة محرمة، قوة سيادية تصيد التهديد في الجو وتكسر إيد أي مخرب يفكر يقرب. هذا المشهد الأمني والعسكري المتكامل قلب الطاولة على أصحاب الأجندات، وصاروا يعرفون أن أي محاولة للعبث بتنتهي قبل لا تبدأ. واللي يبي يتعلم لغة القوة يتصل على الكود 971. بين درع إماراتي سحق الصواريخ والمسلمين

0: الإمارات. أنت جيت الإمارات في وقت الأزمة. يعني ما جيت قبل، لا جيت في وقت الأزمة. ليش؟
1: المدخل لجواب سؤالك، المعتصم العباسي عام 883 ميلادي فتح عمورية. في ذلك الوقت كانت الإمبراطوريات والدول والإمارات والولايات اللي متناثرة ومتواجدة كقوى صراع، تصدر البيانات والمواقف والتهديدات، وقال فلان وحكي فلتان وما أعرف إيش، بينما المعتصم دخل عمورية وفتحها. فأبي تمام قال بيت من الشعر، كل ناقد بالعالم بكل اللغات يعتبر هذا أرقى أنواع الوصف للحرب. إيش قال؟ السيف أصدق أنباء من الكتب في حده الحد بين الجد واللعب. فشفت المكان الوحيد اللي فيه السيف أصدق من الكتب هو الإمارات وأبوظبي.
0: كيف؟
1: من اللحظة الأولى الإمارات تعرف من هو خامنئي، الإمارات تدرك ماذا ينتظرها من خامنئي، الإمارات واجهت خامنئي مبكراً في اليمن وعرفت طرائقه وخبثه وأساليبه ودهائه، وواجهته في مواجهة الإخوان المسلمين، وواجهت في محافل كثيرة، فتدرك تماما خطورة هذا النظام، وتدرك أن جميع الحوارات والاتفاقيات معه لن تقف أمامه، وسيكون الغدر الحقيقي في دول الخليج قبل إسرائيل. هي تدرك تماما وكانت مستعدة تماما من اللحظة الأولى. كانت مواقف قيادة الإمارات ودولة الإمارات والقوات المسلحة الإماراتية أخذت على عاتقها منذ اللحظة الأولى أن تدافع عن نفسها، تدافع عن أرضها، تدافع عن قيمها، تدافع عن دينها، تدافع عن شرفها. الإمارات دافعت عن الأرض، دافعت عن العرض، ودافعت عن المال. كل من استثمر بالإمارات ما خذلت الإمارات، ما ترددت في سبيل أن تتجنب خامنئي وخلي يخسر المستثمرين أبداً. دولة شريفة تحملت مسؤوليتها قيادة وشعبا.
0: كيف تقرأ الوضع في الوقت الراهن؟ هل نحن في هدنة؟ أو يعني نحن قاعدين نشوف استمرار الاعتداءات الإيرانية واللي تستنزف أمن المنطقة بشكل عام؟ هل نحن ننزلق تدريجيا نحو خلنا نقول مواجهة مفتوحة مع النظام الإيراني، أو أن نحن نأسس قواعد اشتباك جديدة؟ أنت كيف تشوف الوضع الراهن؟
1: 80% من عدوان إيران على الإمارات، 20% إلى 18% على إسرائيل. الأيزنهاور هاي بصفة بمضي قرمز، ما اعتدى على أيزنهاور أبداً، ما ضرب أيزنهاور، يضرب الإمارات. يتحجج بإيش؟ يتحجج بإيش؟ حقده على كل ضوء مشتعل بالإمارات، حقده على كل منشآت نفطية، على كل مطار، على كل... لا، طبيعة الضربات أعتقد واضحة يعني.
0: جميل.
1: لذلك الإمارات الشيء المميز اللي خلقته إنه هي لم تنخرط في مواقف سائبة النهايات وأقنعت.
0: ما أخذت موقف رمادي، شفنا ثبات في السياسة الخارجية الإماراتية في التعامل مع هذه الملفات الإقليمية المعقدة، تخلت عن اللغة الدبلوماسية التقليدية، اعتمدت الوضوح التام في بياناتها استراتيجيا. كيف يساهم اليوم هذا الحزم، خلنا نقول، في تجريد الخصوم من الغطاء الأخلاقي والسياسي اللي يختبئون خلفه لتبرير اعتداءاته؟
1: أنت لازم تقول أمني أنا الذي أصنعه، أنا الذي أقرر مصيري، ما في حد.
0: وهذا مفهوم السيادة،
1: هذا اللي سوته الإمارات، الطيني غيرها يا حبيبي، تفضل. وأنا شفته مع الفارق مع الإمارات لما قالت أحترم الجميع، للجميع حق أن يتخذ مواقفه كما يحب، لكن أمن الإمارات واقتصادها واستقرارها ومكانتها ليست مجالاً للصفقات أو المساومات أو المجاملات أو حب عمك حب خالك. هذه مسألة مو لله.
0: بعيد عن منطق الانتصار والهزيمة، أنا بدخل معك شوي في سيكولوجية الحرس الثوري. كيف يأثر هذا الضغط الإقليمي اللي قاعدين نشوفها في الفترة الأخيرة والمتزايد على الحرس الثوري في سيكولوجية الحرس الثوري؟ هل يدفع اليوم لمراجعة خلنا نقول حساباته، أم أنه يزيد من تمسكه بمشروعه

0: خيار وحيد للبقاء. خلينا نقول
1: أنا أقول لك الآن، الآن خلال هاي الأربعة أيام الأخيرة حجم التطور، الانقسام داخل السلطات الإيرانية، داخل الحرس الثوري، داخل مراكز القرار، قلت إنه سيد مجتبى خامنئي ميت أو بحكم الميت، وأن الولي الفقيه الفعلي شخص آخر وظيفته فقط الغطاء الشرعي لا أكثر. الآن أمس اعترفت الحرس الثوري وتسنيم وكالة تسنيم بأن الولي الفقيه كان مصاب، وأنه عنده إصابة خلف إذنه، وأنه عنده إصابة في رجله، وأنه عنده إصابة في ظهره، وأنه يعني يتعافى. بس شيء اللي صار مؤكد أنه هو هاي الفترة كلها كان مقعد واعترفوا بالإصابة. هذا بحد ذاته يكشف لك أنه النظام الإيراني فعلاً وليس خيال علمي هو يتفكك من الداخل.
0: يعني طلع قبل فترة نحن شفنا بيان وصادر من وزارة الدفاع وبناء على آخر التقارير أن المسيرات ثلاثة اللي كانت متوجهة إلى محطة براكة النووية السلمية في الإمارات كانت من الأراضي أو خرجت من الأراضي العراقية.
1: نعم.
0: شو تفسيرك لهذا الموضوع؟
1: شوف أقول لك شيء، الإيرانيين خبثاء جدا، وهم الآن يخسرون العراق، والعراق بالنسبة لهم هو يعني هو جوهرة التاج لولاية الفقيه، لأن الفلوس ابحث حيث المال، الفلوس، النفط، الدولار، الدين، المذهب الشيعي، العتبات المقدسة. هاي المعركة بالعراق تختلف عن كل العالم العربي، لأن بالعالم العربي يقروها بالكتب، بينما أنت بالعراق تمشي بالشارع بالسيارة يقولك هاي خطوة الزبير، هاي خطوة المدري منو، هاي هنا نهروان، هاي المعركة مالت النهاوند، هاي هنا القادسية. هذا يعني تاريخ ينبض على الأرض.
0: صح. فبدأوا تشغيل أذرعهم.
1: الآن هم مو بصدد تشغيل أذرعهم، الانتحار الجماعي، بمعنى توريط العراق. هم يريدون توريط العراق، توريط الدولة العراقية بأي سبيل بأي طريق. كلنا ندرك أن الإمارات قيادة وشعبا تملك حكمة، يعرف عدوه ويعرف خبثه ويعرف شره، ولا يرد السهم إلا من حيث أتى، والإماراتيون فعلوها كما فعلها العراقيين بالقادسية الأولى ودخلوا نهاوند ودخلوا خراسان، وفعلوها بالقادسية الثانية وحررنا الفاو ورجعنا أراضينا وانتصرنا بالحرب العراقية الإيرانية. الإماراتيين اليوم، وهي سجلها علي، الإماراتي ما ضربوا بالريش، ما كثر صوايح، الإماراتي ما قال أنا سويت وأنا فعلت، هو يقول.
0: صحيح.
1: فهذا المنطق أنا أرجو أن يكون واضح، بمعنى أنا أعتقد، وهذا عقيدة غيث، يعني هذه ليست يعني قراءة الشخصية، الإيرانيون في زمن الساسانيين دخلوا على أرض بلاد ما بين النهرين وعادوا متأثرين بالرافدينيات، بمعنى كل رموزهم التاريخية، لماسو، هذه الأشياء التاريخية مالتهم ارتبطت بالعراق. ثم عادوا الساسانيين واحتلوا بلاد العرب والآراميين بعد سقوط بابل وآشور، وانهاروا على يد الإمبراطورية العرب والمسلمين في زمن عمر بن الخطاب إلى عبد الملك بن مروان. هاي المرحلة استعادوا العرب أيضا أراضيهم في العراق، ثم انخرطوا، بس هاي النقطة جدا جوهرية لازم يسمعوها العرب، ثم انخرطوا في إسقاط خراسان، يعني نهاوند ثم خراسان. والعرب عندما دخلوا، دخلوا ليحرروا أرضهم ويدافعوا عنها فقط، لم يكن بنواياهم حينها أن يحتلوا خراسان أو يحرروها أو يقاتلوا فيها. انتبه، انهار النظام لوحده وأصبحت هذه الإمبراطورية ظل للعرب الذين كانوا يستحون ويستعبدون من الفرس والساسانيين. هذه الحرب حتى يربطون العرب، لم يقاتل العرب الفرس بتاريخهم إلا ودحر الفرس وامبراطوريتهم مو أقل من 100-200 سنة. اسمعوني ووثقوها علي من هذا المنبر الكريم، 100-200 سنة عبر التاريخ من زمن الرافدينيين ثم عمر والدولة العربية الأموية والعباسية دحرناهم يا رجل. الآن أنا أؤكد لك ما قام به المعتصم في عمورية قام بهم محمد بن زايد شيخ العرب. هذا الرجل قام بواجبة المؤكد بالنسبة إلي.
0: على ذكر هذه الاستثمارات اللي تستنزفها خلنا نقول وتستخدمها طهران في نفوذها الخارجي، يعاني الداخل في طهران إلى أي مدى ممكن أن يتحول خلنا نقول هذا الاستنزاف إلى شرارة حقيقية لصدام بين النظام والشارع، حراك شعبي ممكن يصير؟
1: ما عاد أكون نظام يا أخوي يا محمد، أرجوكم خلني انتبه على هاي والله
0: أبداً.
1: يا سيدي أنا أعطيك 100 سنة أوقع لك هسه على هاي ورقة بيضة، تعال هذا غيث التميمي منا 100 سنة إذا شفتوا نظام خامنئي يعني في الشرق الأوسط مرة أخرى أنا معاتب لك. 100 سنة النظام الذي نعرفه من 79
0: يعني انتهى
1: إلى 2025 هذا زال إلى الأبد، 100 سنة غير موجود.
0: الخطر وين موجود
1: أخي؟ الموجود الآن عصابات إرهابية اسمها الحرس الثوري، لديها بقايا أسلحة، بقايا نفوذ، بقايا خطط وأعداء هي مستهدفتهم، تنفذ هذه الأجندة فقط. أما لماذا لا يعلن موت هذه الجثة المتفسخة وتشييعها ودفنها، ولماذا خامنئي إلى الآن بالثلاجة؟
0: زين الأذرع اللي موجودة في المنطقة
1: خلي الآن أوقع لك حتى لا يقولوا ما
0: خلاص وقعت أنت على الموضوع
1: yes.
0: لكن الحين منو اللي قاعد يحرك الأذرع إذا أنت قلت إنه خلاص
1: ما في أحد يحرك؟ والله ما في أحد يحرك، كل من جاي يقود بكيفه. الآن أنا أعتقد وأنا من خلال منبرك للعائلة الإماراتية، لشعب الإمارات، لقيادة الإمارات، لشيوخ الإمارات، أقول والله رفعتوا رأسنا، والله رجعتونا كرامتنا، لكن هالموقف سيعيد لشباب العرب الأمل والشمم والموقف والبطولة. شكرا لك.
0: أنا شاكر لك
1: يا حبيب.
0: الله ويهك
1: يا حبيبي،
0: ونورتنا في 971. أتوقع أن الحديث لابد أن يطول معاك، نحتاج جزء ثاني.
1: أنا تحت أمرك، أتمنى من ربي أن يعذروني أهلنا، ألفاظنا العراقيين يمكن مو كلش تشبهكم، مو كلش متعودين على ألفاظنا وطريقتنا بالتفكير، سموحة، لكن إحنا نحب نتعلم ونتأدب بهاي المدرسة، مدرسة عملاقة مشرفة، بلد حافظ اقتصاده وقوته، والحرب قائمة، والله إنها لمعجزة يا رجل.
0: شكور وبيض الله وجهك.
1: شكرا.
0: شرفت.
1: شكرا لك.
0: شكرا. الخلاصة يا جماعة أن الأمن اللي نعيشه اليوم هو ثمرة موقف حازم ما جامل في ثوابت الوطن، ولا سمح لمشاريع الفوضى أنها تلقى لها موطئ قدم. يوم تفرض الإمارات كلمتها في الميدان وتكشف زيف الادعاءات بالحقائق، فهي تثبت أن رهان الغدر دائما خاسر، لأن الدار اللي تنبني على الحق حصنها عصي على الاختراق. نقطع السطر. يوم يعجز العدو عن مواجهتك عسكريا يغير التكتيك للأسلوب الأخبث، يزرع خلايا وشبكات عشان يهدم بيتك من داخل. والتاريخ علمنا أن أعظم الجيوش سقطت يوم انضربت جبهتها الداخلية. وهذه اللعبة بالذات ترجعنا لقصة غيرت مفهوم الأمن الاستباقي. خلوني أقول لكم القصة وأرجع وياكم بالتاريخ لسنة 1588. وقتها كانت بريطانيا تعيش كابوس حقيقي. على البحر أسطول الأرمادا الإسبانية، أكبر قوة عسكرية وقتها، يزحف بكل ثقلة عشان يمسح العاصمة من الخريطة. وفي الداخل بشوارع لندن خلايا نايمة وشبكات سرية تتجهز لساعة الصفر، تتريى أول طلقة عشان تنشر الفوضى وتسقط العاصمة. الكل كان يشوف أن لندن بطيح إلا ريال واحد، واللي هو فرانسيس والسنغهام مؤسس المخابرات البريطانية. هذا الريال ما يلس يتريى الكارثة، أسس شبكة تشتغل بالظل، وقبل لا تلمح عيون البريطانيين شراع إسباني واحد على الساحل، كان والسنغهام صايد القيادات ومفكك الخلايا ودايس على زر الخطر بدون ما أنه ينش مواطن واحد من نومه وخايف. يوم وصل الأسطول الإسباني حصل قدامه جبهة داخلية صلبة مسكرة بيبانها وجيش متفرغ بالكامل يمسحهم في البحر، والنتيجة غرقت الأرمادة.

0: ودخل والسنغهام التاريخ كأعظم درع خفي أنقذ دولته. اليوم الأسلحة تغيرت بس اللعبة هي نفسها. يوم حاولوا أصحاب الأجندات يختبروننا بخلاياهم وشبكاتهم انصدموا بعيون كاشفة كل تحركاتهم، وخلت جيشنا ودرعنا متفرغ بالكامل للسماء يصطاد صواريخهم ويكسر خشم أي تهديد. وهذه هي القوة، أنك تخوض أشرس معارك الأمنية في الظل وتدفن الحرب قبل لا تبتدي، وشعبك مكمل حياته بكل هدوء ولا كأنه شيء صار. سلام.
1: عن انفجارين متتاليين.
2: يلا الخبر
3: العاجل
4: اللي
3: يوريه
4: اعلنت وزارة الدفاع الإيراني.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. كثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: طول لي بعمرك المكافأة الكبيرة يا رب العالمين.
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أب مشكورين، ويظلوا يوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: خلها دوم في البال.
1: بلاد الخير، كلمات سلطان المجلي، الحان محمد بودلة، غناء أحمد اللوغاني.

0: عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة، تجنب تداول الشائعات، إن ما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهالي.

سما الأمجاد بمحمد تسامت باسم حامي الدار فخر البلاد زاك جداد ذخر وسناد وسنافي نعم نايد مثل زايد وفي الكايد أسد مغوار وله نظرة ومن صغره على الفطرة نعم وافي

الأصالة روح تتناغم فيها الألحان وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات 90 FM

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل، أبو ظبي FM.

0: خيارات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. E-End دائما في أكثر.
1: أريد أشكر المؤسسة العسكرية على واجبها، دورها المميز اللي طلعت فيه في

0: ترى لي مرات يلدها غليظ ولحمتها مره.
1: مع كل نغمه ومع كل كلمه نرسم لك مزاج اليوم.
2: ابو ظبي اف ام

حان الآن موعد أذان العصر حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

والصلاة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعياً وطنياً راسخاً. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيض المنهال.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج. ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور. لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: أعلنت وزارة الدفاع عن الدفاعات الدولية 3-2-1-Q.
1: في دولتنا
2: الاستقرار ما كان صدفة
1: بل نتيجة رؤية قيادة
2: تخطيط حكيم
1: واستثمار متواصل في الأمن والسلام.
3: ونحن عيال زايد
2: أرضنا تسكن فينا
4: قبل ما نسكن فيها،
2: وقيادتنا الرشيدة
5: ما غفلت عينها عن أهلها
2: وقلبها مع كل واحد فينا.
1: المواطن اللي شان حبها في قلبه،
2: والمقيم يلي لقي فيها داره.
6: القرن هالأول أن تصبح هذه الأرض
2: أرض أمان لكل من عاش عليها،
7: يجمعنا حب الوطن
2: وروح الوحدة
8: اللي قامت عليها الدولة من استوى الاتحاد.
9: ودولتنا مثل اليبن
1: ما ينكشف فيها ظهر حد،
2: لأن اليبن الحاضر
10: ما ترك المستقبل للصدفة.
2: الإمارات مستعدة.
11: The UAE is ready.
12: ونحن بخير
2: لتشلون هم.
13: الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع

خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: من ذاكرة الزمن.
1: أما اللي ما يفهم شيء الحاضر يشوف الحاضر ولا يشوف الماضي، هذا ما يسوي شيء ولا يعمل شيء. لازم يعرف ماضي أهله، وانتوا تفهمون عن ماضي أهلكم وعن ماضيكم، تفهمون حتى أن يفهم الطريق يشوف.
0: نستحضر الماضي على أبو ظبي.

0: من أشعار شخبوط بن نهيان بن مبارك آل نهيان، ألحان وغناء عيض المنهان.
1: تحت راية من تفند في المسار، شيخنا محمد على درب نسير، الولا له

0: الصغيرة عشان تدير مصاريفها. ما عندي وقت أسير البنك.
1: ما تحتاج تروح، استخدم E&Money.
0: E&Money؟
1: هي هو تطبيق للخدمات المالية الرقمية، وحتى ما تحتاج حساب بنكي عشان تستخدمه.
0: صدق؟
1: تقدر تطلع بطاقة إضافية لبنتك وهي تصرف بس من المبلغ اللي أنت تضيفه على بطاقتها. بس نزل التطبيق، سجل بهويتك الإماراتية واطلب بطاقة إضافية لعيالك في دقايق. أمورك طيبة مع E&Money، تطبق شروط والأحكام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدمة الوطن.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بعمرك مكافأة كبيرة من رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظل أبوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئا لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

0: البيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: أحرار زايد، كلمات راشد أحمد خميس الرميثي، ألحان الدكتورة نورة المرزوقي، غناء حمد العامري.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل علينا،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهال.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.
1: وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي ان حق اللقاء معقود. كل الجند في امره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا. مسير صعود الى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لاجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الاحسان في شعبه غدا مفنود. ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من ايام التعب لليوم. هم ظخره وعنوانه حموا ارضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود. وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجه ازمانه. وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود. إذا ثارت براكينه غدوا ناراً لبركان.
2: رجال والله رجال، من أشعار صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. ألحان محمد الأحمد، من أداء الأوركسترا الوطنية لدولة الإمارات العربية المتحدة.
3: ترى الإمارات يلدها غليظ والحمد.

0: مشكلتي.
1: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: عزيزي المستمع، تصويرك للمواقع الحيوية والأمنية الحساسة ونشرها، أو ترويجك لمعلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة، هو مساس بالأمن الوطني واستقراره. التزام التعليمات الصادرة من الجهات الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

حان الآن موعد أذان المغرب حسب التوقيت المحلي بمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: برحمتك حظا ونصيبا برحمتك يا أرحم الراحمين.
1: أعزائي المستمعين، تنضم الآن إذاعة أبو ظبي اف ام مع مركز الاتحاد للأخبار في برنامج الإمارات قلعة حصينة.
2: الأثقة لذلك لجأ الوسيط الباكستاني بعد استعانته بأطراف عربية، وهنا أضع عدد من الخطوط تحت الأطراف العربية، عندما أعلن الرئيس ترامب بأنه قرر أن يعطي مهلة للسلام وأن يعطي مجالا للحياة بناء على طلب من دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية ودولة قطر، وإعطاء مجال لاستمرار المفاوضات، لم تقف الأمور

0: عند هذا الحد، رغم كل ما قامت به إيران ضد جاراتها في الدول العربية، إلا أن الدول العربية بالأمس كان لها كلمة الفصل في اللقاء وفي الحوار حول هذه الورقة، لا بأس لنعطي السلام فرصة. ولذلك كما تم التسريب قال الرئيس ترامب: إذن فلنذهب إلى السلام إن كان الطرف الآخر سيكون جاهزا للتعامل مع السلام.
1: والخليج اليوم أستاذ وائل هو من يمثل صوت العقل، وكما يقال الدية على العاقل. سوف أعود لك من نقطة محادثة الرئيس الأمريكي مع دول الخليج.
0: سأضيف نقطة بسيطة جدا. إذن هذه الحالة من العقلانية، لأن العالم مع الأسف الذي وقف معظمه وتحديدا الجانب الأوروبي يتفرج وهو ينزف خسائر اقتصادية، والمنطقة كذلك، وفي هذه الحالة التي وصلت إليها من الجمود في التعامل، لذلك لجأت الأطراف إلى تفكيك العقد من خلال طرح هذا المشروع الأولي الذي يبدأ بفتح المضيق، رفع الحصار العسكري كبادرة حسن نية وثقة، ثم بعد ذلك تبدأ الملفات الأخرى تباعا. والأهم من هذا كله أريد أن أشير نقطة مهمة جدا، أن الآن في ظل المباركة العربية والتأييد العربي للمساعي، ولم تكن الوساطة الباكستانية لتصل إلى هذا الإطار إذا تم الإعلان عنه لولا الجهود الصادقة من بوابة دول الخليج التي دفعت بهذا الجانب بثقة.
1: مع احترام للجهود الباكستانية، نحن هنا نتحدث كما قال الرئيس ترامب أستاذ وائل عن مكالمته مع قادة دول المنطقة،
0: هي التي كانت حاسة وهذا ما أشير إليه،
1: هي الكلمة الفصل. سوف أعود لك، لكن اسمح لي أن أرحب بالأستاذ هاني أبو عاقلة الإعلامي والمحلل الاقتصادي معنا عبر الاتصال المرئي من دبي. حياك الله أستاذ هاني. أود أن أسألك، نحن اليوم وفي هذه اللحظات أو في اللحظات القادمة قد نكون بصدد إعلان تفاهم كما أسماه الأستاذ وائل، هو ليس اتفاق، هو تفاهم للوصول إلى الاتفاق لفتح المضيق لفترة شهر أو 60 يوم، وهناك بنود أخرى أيضا في الاتفاق. هل بإمكاننا القول الآن في الجانب الاقتصادي بأننا كنا أمام مرحلة من التضخم يتبعها مرحلة من الركود، ولكن إعلان اتفاق اليوم قد ينجي المنطقة وينجي العالم من هذه التبعات؟
2: شكرا أستاذ سهيل على الاستضافة.
1: حياك الله.
2: الأسواق أتوقع يعني قرأت هذا القرار، يمكن كان نهاية التداولات يوم الجمعة، كان نوعا ما بدأت تستشف بالتسريبات اللي صارت من هذا القرار. ممكن احنا على يوم الاثنين غدا افتتاح يكون من اسيا تقريبا ترجمه لهذه القرارات، ولكن كيف كان شكل العالم قبل هذه الازمه لكي يترجم هذا الاتفاق بشكل حقيقي؟ كان هناك نوع من الاثر الكبير جدا لفتره الكوفيد من 2020، ثم حرب روسيا واوكرانيا في 2022، وكلها كان فيها تبعات سلاسل امداد وتضخم، وادت الدول والبنوك المركزيه الى تحركات جديده لكي تتفاعل مع هذا الوضع. الان جئنا الى هذه الفتره ونحن في وضعيه اصلا تضخميه قبل الحرب في المنطقه. الان شفنا اسعار، على سبيل المثال اسعار برنت صعدت من بداية الأزمة إلى أعلى قمة أكثر من 65%، وما زلنا حتى الآن مع هبوط الأسعار في الفترة الأخيرة نحن مرتفعين بأكثر من 40%، وهذه علاوة كبيرة جدا على كثير جدا من اقتصادات العالم، وأكيد بدأت تترجم في قراءات التضخم اللي شفناها في شهر 4 وممكن أن نراها كذلك في شهر 5 حاليا. لذلك العالم كله طبعا سوف يكون متأثر بالتضخمين اللي حاصله والتأثر سلاسل الإمداد، وعلاوة كبيرة جدا كذلك في النقل البحري والتأمين. فبالتالي هذا كله سوف يترجم بالذات على الاقتصادات الهشة، وهناك كثير جدا من الاقتصادات في آسيا على سبيل المثال متأثرة كبير جدا لأنها مستوردة للطاقة، تحمل تكلفة كبيرة جدا على
1: الاقتصادات الهشة أستاذ هاني، ودول الجنوب التي كان هناك تحذير من إقبالها على مجاعة، لكن بمجرد الإعلان وبشكل حقيقي يأتي على لسان الرئيس الأمريكي من خلال تدوينه في تروث سوشيال، وأيضا وزير الخارجية ماركو روبيو، ألن يحدث أيضا هزة في الجانب الإيجابي كذلك اليوم بالنسبة للأسعار، بالنسبة لأسعار الوقود، بالنسبة للتضخم؟
2: وبشكل عام نحن في الأسواق نقول دائما شيئين، أن الأسواق العالمية دائما تقيم الأثر وتسعر الأثر، والأرقام الكوموديتي أو السلع تقيم الوضع الحالي. الوضع الحالي واضح أنه سوف يكون هناك انفراجة، ولكن حتى الجانب الإيراني ذكر أنه ممكن أن نأخذ شهر كامل في الانفراجة. فستين يوم لا تلغي العلاوة بشكل كامل، لأن هناك علاوة أصبحت ثابتة في الأسواق، هي علاوة مضيق هرمز. حتى بعد هذه الأزمة العالم سوف يكون متخوف أن تعود الأوضاع إلى أي وضع كان سابق، أو أي نوع من التطور فيها الأوضاع ممكن أن يترجم بشكل سريع جدا فيها الأسعار مرة أخرى. يعني العالم أصبح حساس جدا لهذه النقطة. المشكلة بأن المضيق يمكن بسبب هذه الأزمة بينت ما مدى أهمية هذا المضيق وأهمية دول المنطقة نفسها كفاعل مهم جدا في أمن الطاقة في العالم، في أمن الأسمدة، في أمن الهيليوم، في أمن الكبريت. كل هذه الأشياء مهمة جدا في العالم ككل، فبالتالي أصبح لا يمكن الاستغناء عن المضيق ولا يمكن الذهاب بعيد.
1: ومن هذه النقطة سوف أعود لك أستاذ هاني، لأني سأتوجه للأستاذ وائل خصوصا بهذه النقطة. يعني قبل أن ندخل، كان هناك بعض العواجل للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أهمها كان يقول أننا قد لا نستغرب في المستقبل القريب أن انضمت إيران إلى الاتفاقات الإبراهيمية، كما أكد على نقطة في غاية الأهمية، قال الحصار سيظل ساريا وبكامل قوته حتى الوصول لاتفاق.
0: عزيزي الدكتور سهيل، هذه النقاط التي يتكلم بها الرئيس ترامب بلا شك أنه يعني ليس كما يحاول البعض أن يضعه في خانة الرجل الضعيف. لنكن واقعيين، الرئيس ترامب يعرف حقيقة ما قام به وما أقدم عليه من عمليات عسكرية وما تركت أثر كبير، رغم حالة السردية التي تحاول الجانب الإيراني والنظام الإيراني أن يسوق. على سبيل المثال، بالأمس كانت المفاوضات والمباحثات تحدث والحديث حول النقاط التي سيتم طرحها أو وضعها وصياغتها في مسودة مشروع القرار. كان الجانب الإيراني يقدم على جانبه الإعلاني وعبر أذرعه في الإعلام صورة مغايرة تماما، وكأنه يعني هو الذي يفرض شروطه ويضع كامل شروطه على الطاولة. حقيقة يجب ألا يفرض كثيرا الجانب الإيراني أو غيره بهذا التفاؤل. نحن أمام ورقة اتفاق، حتى أن تصدر ويتم اعتمادها هنالك خطوات كثيرة. هنالك المرحلة الأولى منها، القوات الأمريكية لم تغادر المضيق،
1: القوات
0: يؤكد عليها أنها باقية. حركة الملاحة يجب أن تفتح بدون أي إعاقة وبدون رسوم. كذلك عملية التفاوض على الملف النووي الإيراني، وهذه كانت من النقاط والأساسيات التي أجمعت عليها القوى الدولية. كذلك عملية مناقشة المرحلة التي تليها، الصواريخ البالستية والأذرع أصبحت موجودة، وما يؤكد ذلك هو دائرة الاتصال التي أجراها الرئيس الأمريكي ليقطع الشك باليقين أنه ليس كما يقول البعض
1: مع القادة العرب، قادة الخليج،
0: مع القادة الخليجيين، أنه ليس هنالك حالة من البعد أو أن الرئيس الأمريكي سيذهب إلى اتفاق منفرد.
1: هذه النقطة يعني أردت أن أسألك عنها، وكنا توجهنا للأستاذ هاني قبل أن أسألك عن هذه النقطة. اليوم دول الخليج، فلنضع جانبا الوساطة الباكستانية، اليوم المؤثر الحقيقي هي دول الخليج، هي دول المنطقة، وهذا ما ورد على لسان الرئيس الأمريكي أنه كان في اتصال هاتفي مع قيادات المنطقة وتوصل بناء على هذا الاتصال إلى مسألة التفاهم الذي قد يعلن قريبا.
0: عزيزي دكتور سهيل، أريد أن أذكرك بنقطة مهمة جدا. بما أننا نتحدث عن الجانب الاقتصادي، يجب أن نتذكر القاعدة الفقهية الأساسية، السياسة والاقتصاد وجهان لعملة واحدة.
1: صحيح.
0: الولايات المتحدة الأمريكية، الرئيس ترامب عندما بدأ ولايته بدأها باستثمارات مالية، كم بلغ حجم هذه المليارات في دول الخليج؟ هل يوجد عاقل يعتقد أن الولايات المتحدة الأمريكية ربما أن تفرط في شراكتها الاستراتيجية مع دول وازنة بحجم دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية وقطر ومنطقة الخليج برمتها؟ هذا المضيق على حدود منطقة الخليج أبقى العالم يقف على ساق واحدة. أريد أن أزيد أكثر، قبل أن يذهب الرئيس الأمريكي إلى الصين بمن اتصل؟ اتصل بصاحب السمو وأجرى محادثة هاتفية مع صاحب السمو رئيس الدولة الشيخ محمد بن زايد حفظه الله، تمام؟ بعد أن بدرت أو صدرت الأوراق التي تتحدث عن إطار الاتفاق، أول من اتصل بهم الرئيس الأمريكي من هم؟ هم دول الخليج، لأنه هذا الاتفاق هو الحرب قامت في هذه المنطقة، والاقتصاد موجود في هذه المنطقة، وإمكانيات العالم كلها تمر في هذه المنطقة، فكيف سيكون هنالك جوانب جانبية أو حالات فردية في الاتفاق؟ إيران هي رقم في معادلة من عدة أرقام وازنة هي التي تفرض وجودها على هذه الساحة. لذلك هذه الورقة عندما تصدر أو يتم الإعلان عنها خلال ساعات، إذا تم الإقرار بها من الجانب الإيراني، وهذا يعني، وأريد أن أؤكد على هذه النقطة، وهذا يعني أن إيران وقعت بالقلم بالحروف الأولى على استسلامها، لأن بعد ذلك الملفات الباقية ستطرح. وأي إنسان يفهم في الجوانب السياسية يعرف أن الملف النووي لن تكون محادثاته في أسبوع أو أسبوعين، الملف النووي يريد محادثات طويلة.
1: بالمناسبة
0: لأنه لا يتحدث، لا اسمح لي، لا أريد أن يعني أخذ منك الحديث، أعتذر منك. الملف النووي لن يقف عند اليورانيوم المخصب 400 كيلو، هنالك درجات أخرى من اليورانيوم المخصب سيتم التعامل معها، هنالك حديث حول طبيعة هذه المنشآت النووية وكيف ستخضع لحالة من الرقابة. العلاقة المنسوجة في المنطقة لن تكون كما سابق عهدها. وهنا أريد أن أذكر بأن هذه الحالة الإيرانية عندما تجد نفسها قد وضعت في حالة الزاوية، أعتقد أن الرئيس الأمريكي اتبع سياسة تطويع الصلب الحديد. عزيزي دكتور اسمح لي في هذا المثال، عندما يتم صهره بالنار والطرق عليه بالمطارق القوية يبدأ يلين، يبدأ تشكيله. أعتقد أن القيادة في إيران تبدأ الآن يعاد تشكيلها على يد الرئيس ترامب إذا تمت الأمور بالنحو الذي نحن نراه. نحن أمام مرحلة جديدة، ولن يقبل أن تكون الوضع كسابقاته أو يتخيل البعض أو يروج به البعض.
1: لا شك أن المنطقة سوف تكون مغايرة بعد هذه المعركة. أستاذ هاني اسمح لنا نتوجه لك يعني أيضا سؤال. فلنفترض أننا اليوم بصدد إعلان كما ورد على لسان وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو من نيودلهي، الذي قال نحن في السويعات القادمة قد نعلن اتفاق. كم سيحتاج العالم لترميم الخسائر التي أحدثها النظام الإيراني من خلال إغلاق مضيق هرمز وتعطيل الكميات ربع إنتاج العالم من النفط الذي كان يخرج يومياً من مضيق هرمز، بالإضافة إلى الهيليوم، بالإضافة للأسمدة وكل هذه التبعات؟
2: طبعا السؤال كبير جدا. دائما نتكلم عن أنه هناك تعافي سريع وهناك تعافي بطيء ممكن أن يحصل. الأغلب الخبراء مؤكدين ما بين 6 إلى 18 شهر ممكن أن تأخذها نسبة التعافي، ولكن دائما نعرف أن بعض الأحيان هناك أثر سوف يحتاج ما بين سنة إلى 3 سنوات للتخلص بشكل كامل جدا من هذه الأزمة. إذن التعافي لم يكن سريع. نحن هنا للخطاب الذي ذكره طبعا السيد سلطان الجابر، بأن يمكن العودة بضخ قرابة 80% من الإمدادات، ولكن 20% سوف نحتاج إلى يمكن قريب السنة كاملة لكي تعوض بشكل كامل. هذا من جانب الإمدادات فقط، لكن من جانب أن المخزونات يجب أن تعبى لأنها وصلت إلى مناطق حرجة جدا. المشكلة في أن العالم خلال هذه الفترة فقد أكثر من 1.2 تريليون برميل ولا يمكن تعويضهم بشكل سريع جدا. الشيء الثاني بأن المخزونات قاربت أو تقريبا نزلت من منطقة حرجة إلى المنطقة الحساسة الحمراء، لذلك شفنا وكالة الطاقة الدولية ذكرت بأنه في شهر أغسطس 7 أو شهر أغسطس تقريبا ما بين 7 إلى 8 ممكن أن ندخل في المنطقة الحمراء بالنسبة للمخزونات. لماذا؟ لأن سوف يكون أمامنا 200 إلى 300 مليون برميل فقط، وتكون المخزونات وصلت إلى المرحلة الحرجة جدا. لا يمكن السحب دائم المخزونات إلى ما لا نهاية، يجب إبقاء حد أقل وأدنى لكي تشغل به المصافي ولكي تعبى به الأنابيب الناقلة، فبالتالي لا يمكن السحب دائم المخزونات إلى ما لا نهاية. إذا ما عادت الأسواق وبدأ الضخ، وهو الضخ تدريجي في الإمدادات، سوف يواجهه كذلك طلب كبير جدا، وتعبئة للمخزونات لن تكون كذلك بالسهلة، وعلى أي سعر سوف تعبى المخزونات، لأنها في السابق عبئت على أسعار.
1: هنا نقطة مهمة أستاذ هاني، يعني يخطر في بالي الآن مسألة فترة كورونا. في فترة كورونا انخفضت أسعار النفط لأرقام قياسية. اليوم نعلم أن الدول تنتج النفط، نعم قد لا تصدر هذا النفط لكن النفط ينتج بشكل يومي. هل نحن بصدد أن نرى انخفاض حاد أيضا في حال تصدير كميات كبيرة من هذا النفط، أم أن الدول النفطية اليوم سوف تقوم بتعديل الكمية التي يتم تصديرها لتجاوز أو لتفادي مرحلة انخفاض أو مسألة انخفاض أسعار النفط بشكل حاد؟
2: الضغط بشكل قوي جدا من اغلب الدول المنتجه لن يكون كما يصور دائما، هو ضغط سوف يكون ضغط تدريجي بحسب القدرات، لان هناك جانب تقني بعض الاحيان، يعني العوده الكل يصرح بالعوده السريعه، ولكن في بعض الاحيان الاغلاق لفتره اطول هو دائما ما يخيف الاسواق، لان هناك امور تقنيه صعب جدا العوده بها بشكل سريع. الشيء الثاني بأن العلاوة سوف تصبح موجودة لفترة طويلة، لأن ما زالت العلاوة موجودة في التأمين وفي النقل البحري، بحيث أن يمكن أن تعود الأوضاع إلى أي وضع كان. ولكن القدرة الدول الآن على الإنتاج هي قدرة موجودة، ما زالت حتى الآن جيدة، حتى في الجانب الإيراني نفسه ما زالت ممكن أن تعود بشكل سريع، ولكن الخوف كله من أن ما هو التغير الممكن أن يحصل ما بعد هذه الحالة. الحالة الآن الكل شهد أزمة طاقة حقيقية أقوى بكثير من كل الأزمات اللي عدت علينا في التاريخ، ممكن تكون مجتمع مع أزمة 73 79 وحتى أزمة 2022، فهي أزمات يمكن متراكمة، لكن المشكلة الكبيرة جدا وأكبر خطر إنه هذه الأزمة بينت ما مدى هشاشة أمن الطاقة في العالم. كان دائما الخليج يذكرها بشكل مستمر بأن أمن الطاقة هو أهم بكثير جدا من التحول من الطاقة الأحفورية إلى الطاقة الخضراء.
1: كما بيّن أستاذ هاني أيضا أهمية مضيق هرمز وأهمية دول المنطقة. أستاذ وائل، يعني أنا توجهت للأستاذ هاني عند نقطة أو عند مثال مهم ذكرته للتو، قلت أن الولايات المتحدة الأمريكية الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يقوم بتطويع النظام الإيراني من خلال التسخين عن طريق الحرب التي نشأت، حرب 39 يوم، ومن ثم الطرق عن طريق الحصار
0: الذي فرض عليهم.
1: هل ترى أن الولايات المتحدة اليوم مقتنعة بأنها غيرت الوجوه القديمة وأنها لن تذهب لتغيير النظام الإيراني؟
0: دكتور سهيل، الرئيس الأمريكي غير مكترث كثيرا بمع من يتحاور، هو يريد أن يفهم أو يفهم الآخرين بأن من سيأتي ويوقع على هذا الاتفاق يجب أن يلتزم به، لكن الجانب الإيراني نفسه هو الآن عليه أن يسأل نفسه، هل سيبقى أسير قيادات المتشددة في الحرس الثوري؟ هل سيبقى على نفس المنهاج والسياسة التي بقي عليها والمراوغة معتقداً أنه يستطيع أن يجد له طوق نجاة؟ الرئيس الأمريكي يريد اتفاق، من ينفذه؟ ينفذه وحيدي، ينفذه قالباف، ينفذه عرقجي، يوقع عليه أي من يوقع، من يمثل هذا الجانب في أو هذا النظام الآن إذا وقع عليه أن يلتزم. إذا لم يلتزم المطرقة الثقيلة ستعود من جديد،
1: عملية الطرق
0: مرة أخرى، إلى أن يخرج هذا الصدأ من هذا المعدن أو من هذا المكان ليحل محله شخص يكون قادر على تنفيذه. هذه خلاصة العملية، ولا يعتقد أحد أن هنالك اتفاق، فإنهم سوف يستطيعون أن يصنعوا ما يشاءون، لأن المعادلة أصلا تغيرت. الجانب الإيراني الآن، ونحن نتكلم عن الأضرار الاقتصادية، إذا كانت إيران تسعى للحصول على 20 مليار من خلال عملية فتح المضيق ورفع بعض العقوبات، وهذه حالة طويلة، هذه ربما ستكون فقط لمعالجة بعض الأضرار التي تستوجب دفع رواتب القوات المسلحة والأفراد المواطنين العاديين وتكفيهم آثار ما تم تدميره. إيران تحتاج إلى سنوات طويلة وستنكفئ إذا قبلت بالسلام وأن تعود إلى خط السلام والالتزام بالاتفاقيات، ستنكفئ على نفسها لسنوات طويلة كي تستطيع أن ترمم بناها التحتية التي دمرتها الآلة العسكرية والعقلية الثورية للحرس الثوري. لذلك هم يعرفون تماما أن تنفيذ هذا الاتفاق والانخراط من جديد وإعادة علاقاتهم والثقة، ولا تنسى أنهم خسروا في الجانب الأهم ليس فقط من
1: دول المنطقة،
0: خسروا مصادرهم المالية الكبيرة التي كانت تدار في دول منطقة الخليج العربي، وهم يعرفون حجم الأضرار التي لاحقت بهم وحجم المبادلات التجارية. العالم الآن، وإذا كنا نتحدث عن الخسائر نكون واقعيين، ليس الكل هنا بجانب الخسائر الكبيرة متأثرة فيه، دول الخليج ربما تكون هي الأقل يعني تضررا أو تتفاوت النسب فيها، ولكن دول مثل دولة الإمارات نوعت أساليبها وطاقتها ونوعت من مصادر دخلها، ليست هنالك حالة من الحاجة إلى أنها تكون في مأزق كبير. كذلك يعني علينا أن نفهم تبعات القرار المهم الخروج من أوبك بلس، يعني أنت أمام مرحلة الآن جديدة، لك حرية أن تكون أنت موجود وتوفر الطاقة في الأسواق التي في حالة شغف شديد إليها وتكون موجودة فيها، ولم تبقى أسير اتفاقيات أو بعض الكوتات التي كانت تغض الطرف عن أسطول الظل والمن يتاجرون بالنفط في بأرخص الأسعار ويضربون في الأسعار، بينما نحن الذين لدينا التطور وتطوير الآلة والمكينة والإنتاجية والقدرة على إمداد السوق بالنفط والاستدامة فيه، أن نكون نحن خارج المعادلة. لذلك هنالك معادلات كثيرة غيرتها هذه الحرب، هنالك ما قبل 28 من فبراير ليس كما بعدها
1: وبعد 28 من فبراير سوف يكون مغاير بكل تأكيد. لكن يعني ما زال الإيرانيون يلعبون ذات اللعبة. اليوم ما التسريبات التي شاهدناها على أكسوس مغايرة تماما للتسريبات التي بثها هي وكالة تسنيم التي تتبع.
0: أنا أفهم أريد
1: للحرس الثوري.
0: نعم سأتي لك على النقطة. شوف عزيزي دكتور سهيل، لنكن واقعيين، أيضا من ضمن الأسباب التي أدت إلى خروج هذه ورقة أو صياغة هذا إطار الاتفاق بهذه الطريقة هو أن هنالك من طلب أن يكون هنالك حالة من حفظ ماء الوجه للجانب الإيراني. لكن الجانب الإيراني لكي يروج هذه الاتفاقيات ويمررها في الداخل الإيراني الذي سيبدأ، وهذه نقطة كبيرة جدا أيضا ومعضلة كبيرة ستواجه قيادات الحرس الثوري في داخل طهران، ماذا فعلتم وماذا قدمتم الآن العالم؟
1: أنا سأعود لك على هذه النقطة.
0: لذلك هم يحاولون أن يحكون بغير ما هو متفق عليه، يقدمون ورقة للولايات المتحدة الأمريكية ويعلنون على شاشاتهم وعلى وسائل إعلامهم ورقة أخرى للداخل الإيراني، وكأنهم هم إيران تتحدث كأنها هي المنتصرة، كأنها هي التي دمرت البوارج الأمريكية
1: على أبواب واشنطن،
0: وعلى أبواب واشنطن، بينما يعني المضيق السفن الإيرانية التي تخرج يعني يقول لها للخلف دور تعود. فلا أفهم يعني هذه السردية، مصرين أن يبقوا في هذه السردية.
1: أنا سوف أعود لك من نقطة ما بعد الاتفاق وكيف سيواجه النظام الإيراني الجمهور في الداخل، ولكن بعد أن أتوجه للأستاذ هاني أبو عقل. أستاذ هاني، ماذا يعني اليوم يعني إنتاج 5 ملايين برميل تتوجه دولة الإمارات لإنتاجها، وكيف سوف يكون استيعاب الأسواق لخروج دولة الإمارات من أوبك وأوبك بلس، وكيف سيؤثر هذا في الأسواق؟
2: وطبعا على حيجعل دولة الإمارات يعني قادرة جدا على التوسع في الطاقة الإنتاجية أكثر وأكثر، يعني أكثر من 5 مليون برميل نفسها، وكذلك التوسع الخارجي كان عبر أدروح من شركة أدنوك وبقية الشركات الوطنية كلها كان لها استثمارات كبيرة جدا في الخارج في مشاريع سواء في النفط أو في الغاز. التوسع المحلي أو الذهاب بعيدا عن 3.5 مليون برميل كان الحد أعلى في السماح بالتصدير، ممكن الذهاب فيه إلى أعلى بشكل تدريجي للوصول إلى مستويات 5 مليون برميل في خلال السنة القادمة في عام 2027. التوسع واضح بأن الفترة القادمة تحتاج من العالم ككل توسع واستثمارات أكثر في الطاقة الإنتاجية، لأن هناك دول لن تكون لديها المقدرة على توسيع الطاقة الإنتاجية، وليس كذلك للدول بعض الدول المنتجة الحفاظ على قدرة الإنتاج الحالية. هناك دول كثير جدا شفناها حتى لما كانت الإمارات داخل أوبك، كثير من الدول لا تقدر حتى أن تصل الكوتا، يعني بعض الأحيان تنتج أقل من الكوتا نفسها. لماذا؟ لأنها لا تقدر على زيادة الطاقة الإنتاجية. العالم مقبل على أمن طاقة مهم جدا، وبالذات بعد هذه الحالة اللي حصلت الآن سوف يكون أمن الطاقة مهم لكل الدول في العالم، تعبئة مخزونات مهمة، يحتاج يعني منتج موثوق فيه في قدرة الإنتاجية وقادر على
1: التوسع. ولدولة الإمارات سمعتها الطيبة، أود أن أسألك كذلك عن نقطة أثارها الأستاذ وائل عندما قال لك اليوم إيران بصدد استلام، في حال تم عقد اتفاق سوف تستلم 20 مليار دولار بعد 25 ألف طلعة جوية على الداخل الإيراني، أين ستذهب هذه 20 مليار دولار؟
0: ماذا ستفعل
1: بها، وأي قدرة تحملها أو أي تغيير ستلحقه 20 مليار دولار لإعادة بناء الداخل الإيراني الذي تدمر بعد هذه الحرب؟
2: طبعا التأثير سيكون محدود ولفترة محدودة. لماذا؟ لأن 20 مليار لا تمثل الكثير مقابل الخسائر اللي حصلت يمكن خلال الفترة الماضية الاقتصادية، تأثير العملة تعثر العملة، تعثر النظام المالي الداخلي كذلك في إيران، قدرة تقليص قدرة الصادرات وبالذات الصادرات النفطية اللي كانت تدر تقريبا الدخل الدولاري الكبير، كذلك الصادرات الأخرى من

0: المنتجات في الداخل، وكذلك الواردات القادمة لمدخلات الإنتاج في الصناعة. كل هذا له أثر كبير جدا، فبالتالي أثره أكبر بكثير جدا من 20 مليار الممكن أن تحدث نقلة في الاقتصاد الإيراني. الاقتصاد تأثر بشكل كبير جدا، وبالذات بإغلاق المضيق والحصار المتقدم الأمريكي أثر بكثير جدا على الواردات في الداخل. ليس لديها ممر غير المواني في الجنوب، لأن المواني في الشمال على بحر قزوين لا يمكن التصدير عن طريقه، وبالذات الصادرات السائلة. دائما نتحدث عن الصادرات السائلة، هي أصعب الصادرات اللي يمكن تصديرها بعيدا عن المضايق.
1: وأيضا أستاذ هاني، لأن الدول المطلة أو المشاطئة في بحر قزوين كلها تنتج النفط. اسمح لي أن أعود للأستاذ وائل. أستاذ وائل، أثرت أيضا نقطة مهمة. اليوم قد يعقد اتفاق، لكن ما بعد الاتفاق كما كنت تقول سوف ينشأ تحدي جديد للنظام الإيراني مع الداخل الإيراني. إيران تنازلت عن كل الثوابت، عن النووي، عن اليورانيوم وعن الأذرع، إذن لماذا تحملت كل هذه العقوبات طوال العقود الماضية؟
2: عزيزي دكتور سهيل، أريد يعني قبل ذلك أريد أن أشير إلى نقطة مهمة جدا.
1: فضل.
2: وهي التي سنبني عليها الحديث عن الداخل. البعض يعتقد أن الجانب الإيراني كان يعني مجيدا في استخدام الملف النووي كورقة ضغط في المعادلة. مع الأسف العالم بأسره يجمع على أنه يجب أن تكون إيران دولة غير نووية. الرئيس ترامب في الصين والرئيس الصيني أكد على أنه إيران ليست دولة نووية، ولا يجب أن يكون معدل التخصيب فيها يصل إلى حدود مرتفعة، بل يجب أن يكون أقل من 3. روسيا التي تشارك في بناء مفاعلات نووية في إيران تؤكد على ذلك. دول الاتحاد الأوروبي بمجملها وجميعها بقاطبها تؤكد على أن إيران يجب ألا تكون دولة نووية. إذن من الغباء أنك أردت أن تسوق لشعبك أن هذا مشروع الحياة ومشروع المستقبل وهذا روح إيران ودرة تاجها. الآن أنت أمام العالم كله مطالب أنك لا تكون هذا التعامل بالملف النووي، بل على العكس يجب أن يكون هنالك فقط في الجانب السلمي إذا سمح لك أن تشتغل هذه المفاعلات، وليس أن تغلق 10 أو 15 عاما. بناء عليه كما قلت لك، سيكتشف الجانب الإيراني بعد حين، سيجد نفسه أمام الشارع الإيراني، هذا الشارع الذي مقطوع عنه الإنترنت منذ أشهر طويلة، الشارع الإيراني الذي فقد فيه الكسبة الذين يتعيشون من صناعاتهم اليدوية. وتعرف هذا الشاب هو شاطر في التجارة. صحيح. في التجارة الداخلية لا يستطيع أن يخرج إلى الأسواق، لا يستطيع أن يروج منتجاته. أغلقت في وجهه دول الجوار وهي دول الخليج التي كانت القوارب على الصعيد على سبيل المثال الصغيرة، والسفن الكبيرة تحمل آلاف البضائع من هناك وتأتي بها وتتم عملية تبادل بمبالغ هائلة. أنت أغلقت هذا الباب في وجهه، أنت منعت عنه حرية الكلمة من أجل أن تقول أنك تحمي المشروع الوطني للدولة. أنت قد ستقدم ورقة اعترافك بالتنازل عن كل ذلك. هنا سيبدأ الحساب في الداخل الإيراني، وسيبدأ حساب متكسبي الحرب، من كانوا يتكسبون من وراء الموارد البتروكيماويات الحرس الثوري وثرواته وعائلاته وقصوره وبيوته وهذه الشخصيات، وكذلك
1: شاهدنا أقاربهم في الولايات المتحدة
2: وأقاربهم الذين بدأت
1: يعيشون في بدخ وثراء
2: تتكشف عنهم. من يعني أنت تقول الشيطان الأكبر ثم أنت موجود في حضن الشيطان الأكبر وتقول عليه الشيطان الأكبر، أبنائك وأفراد عائلتك يدرسون هناك ونحن هنا تحت القصف والموت، وتعرضنا لخطر الإشعاع النووي كذلك، ثم بعد ذلك لا نجد قوت يومنا. بلا شك أن المحاسبة الداخلية، وأعتقد أنه أيضا من ضمن الأشياء المهمة جدا، الساحة الإيرانية أصبحت ليس السماء ولا البحر فقط مهلهل، بل الداخل الإيراني والذي هو من الأساس مخترق. وتذكر عمليات اغتيالات وتصفية العلماء بدون أن يعني يستطيعوا أن يجدوا
1: مسلسل
2: حالة
1: طويل،
2: مسلسل طويل سيتكشف بعد ذلك، وخاصة أنها أصبحت يعني مدن إيران ساحة مفتوحة لكل الاستخبارات الدولية. مع الأسف نتحدث بهذا عن دولة جارة، يعني لم نكن نريد أن نتحدث بهذا الأسلوب،
1: ولكن
2: هذا ما جناه الحرس الثوري
1: على شعبه وعلى نفسه
2: على شعبه، وللأسف أيضا على الدول الفقيرة، لأنه اليوم المتضرر نحن إذا كنا نتكلم بجانب الاقتصادي يا أخوان، يعني الدول التي لديها إمكانيات وتنوع اقتصاد مثل دول الخليج ليست هي المتضررة بشكل أكبر،
1: دول الجنوب
2: تمام، لكن الدول الفقيرة التي حتى بدأت تتفشى فيها أوبئة وخطر عالم يهدد العالم، ولذلك يعني لعل من ضمن الأسباب التي دعت حكمة الدول العربية ودولة الإمارات والدول الخليجية أنه يا أخوان يجب أن نوقف الحرب، لأننا ربما نكون على أعتاب أشياء أخرى تنتج في الساحة، يجب ألا نضع مصير العالم على أكف المتغيرات الطبيعية والدولية.
1: بكل تأكيد. أستاذ هاني، أود أن أسألك برأيك كيف تتابع الاقتصاد الإيراني وكيف سيكون وضع هذا الاقتصاد بعد هذه الحرب إن تمكنوا من الوصول إلى اتفاق؟
0: طبعا الاقتصاد متضرر حتى قبل هذه الأزمة، وزاد عليها كمان بعد هذه الحرب، تضرر أكثر وأكثر بشكل كبير جدا، يجد صعوبة كبيرة جدا في الخروج من هذا المأزق. تدهور العملة واضح جدا وذهب إلى أرقام بعيدة جدا، كذلك التضخم ارتفع أكثر من 50% خلال هذه الفترة، الصادرات لن تكون عندها قدرة كافية لزيادة الطاقة الإنتاجية والعودة لعصر إيران الذهبي في ذلك الوقت لكي تصدر 3 مليون برميل على سبيل المثال، إذن ستحتاج سنين عددة لزيادة هذه الطاقة الإنتاجية وتعود إلى 1.5 مليون برميل من الصادرات، هذه سوف تحتاج لها فترة. كذلك البنى التحتية تأثرت بشكل كبير جدا لكي تعيد إعمار هذه البنى التحتية ولكي تعيد بعض الصناعات في الداخل، كذلك سوف تحتاج وقت. فإذا التكلفة المالية كبيرة جدا، والاقتصاد أصلا كان مترنح وضعيف قبل هذه الأزمة. المشكلة أن كذلك لدينا تضخم عالمي يزيد حتى الواردات وتضخمية الواردات. المشكلة الآن في العالم ككل بأن لدينا تضخم مستورد من الخارج، هناك مواد مدخلات إنتاج هي التي تزيد التكلفة في الداخل وتضغط على جميع أرقام التضخم في الدول العالم ككل. فإذا الاقتصاد سوف يحتاج سنين طويلة جدا للعودة لوضعه ما قبل الحرب، ثم بعدها التعافي لوضعية أن تكون فيه الأرقام جيدة. الذهاب بهذه العملة على سبيل المثال،
1: وإيران الأرقام صعبة منذ عام 79 وهي تشكل عائق أمام المنطقة ككل ليس بالنسبة لشعبها فقط. نتمنى أن يجدوا حل لهذه المعضلة، لمعضلة هذا النظام الإيراني المتنمر. الأستاذ هاني أبو عاقلة الإعلامي والمحلل الاقتصادي كنت معنا عبر الاتصال المرئي من دبي، شكرا جزيلا لك أستاذ هاني، وشكر موصول أيضا للأستاذ
2: تعليق بسيط قبل أن
1: تفضل.
2: يعني الكرة الآن في جانب الملعب الإيراني في يد قيادات من تسيطر على النظام الإيراني، إما أن يذهبوا إلى الحياة ويحيوا شعبهم ويتعاملوا بفكر وعقلانية تعيد على الأقل شيء مما كان وأضاعوه في هذه المنطقة، وإما سيكونوا أمام مصير قاتم ويذهبوا بكل الحضارة الإيرانية إلى ربما لا أحد يعرف ما
1: إلى المجهول. وقد قالها الرئيس الأمريكي الأستاذ وائل محمود خليل الإعلامي والمحلل السياسي، شكرا جزيلا.
2: شكرا لك عزيزي.
1: أستاذ وائل
2: شكرا،
1: الله يحييك أستاذ وائل، وشكر موصول أيضا لكم مشاهدين الكرام على حسن وكرم المتابعة. دار بخير وإلى اللقاء.

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.

ترى الإمارات يلدها غليظ ولحمتها مرة. نحن ما ننكد.

الوفاءات بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود. نقود الشامبو خالد وجندة ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود. كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه. هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه. ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه. وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم. هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً، مواطنون ومقيمون صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعاراً بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصراً على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلاً هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحاداً، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

حان الآن موعد أذان العشاء حسب التوقيت المحلي لمدينة أبوظبي وضواحيها، وعلى القاطنين خارجها مراعاة فروق التوقيت.

الدعوة التامة والصلاة القائمة آت سيدنا محمداً الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة وابعث مقاماً محموداً الذي وعدته.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبو ظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف. ألحان سعيد الكابي. غناء عيضة المنهار.

الحسن الحسين، كلمات والحان محمد محسن السقاف الهاشمي، غناء كورال الإمارات.

باقات فريدم مصممة لتناسب أسلوب حياتك. اختر ما يناسبك من بين مجموعة متنوعة من الباقات للبيانات والمكالمات الغير محدودة وخيارات للترفيه، بالإضافة إلى باقات إمارات فريدم. أصبح اختيارك لما يناسبك أكثر سهولة مع باقات فريدم العديدة. اشترك الآن واعطي الأولوية لأسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. قم بزيارة en.ae لمعرفة المزيد. تطبق شروط والأحكام. en، دايما في أكثر.

0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه.
1: كان يا مكة
2: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة، تسمعه الصفوة.

هل تخطط لبدء مشروع تجاري جديد أو بدأت مشروعك بالفعل خلال الأشهر الثلاثة الماضية؟ وسع نطاق أعمالك مع عروض إيان للأعمال. احصل على اشتراك مجاني لمدة شهرين على باقات الموبايل لخط الفاتورة، شهرين مجاناً على باقة بيزنس برو للإنترنت مع خصم 50% على قيمة اشتراك الشهرين التاليين لكل من باقات الموبايل لخط الفاتورة وباقة بيزنس برو. بالإضافة إلى ذلك استمتع بخصم 500 درهم على أجهزة مختارة وما يصل إلى 3 شرائح سم للأعمال لمساعدتك على بدء مشروعك بكل سلاسة. نساعدك على التوفير ونتمنى لك التوفيق. تفضل بزيارة ean.ae/newbusiness. ean دائما في أكثر. تطبق الشروط والأحكام.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر en.ae. تطبق شروط والأحكام. en دائما في أكثر.

0: التزامنا بالتوجيهات الصادرة عن دولتنا ومؤسساتها الرسمية يعكس وعيا وطنيا راسخا. احرصوا على تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى يوضح مواقع حيوية وأمنية حساسة أو ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. وعينا يحمي مجتمعنا. الهيئة الوطنية للإعلام. صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.
2: إماراتي وراسي في السماء مرفوع، إماراتي واسمي بالفخر مطبوع، إماراتي أنا والمجد في دمي، وأنا الشامخ وصوت العز بي مسموع.

0: من إذاعة أبوظبي نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا، خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبوظبي FM

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات.
2: وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. الهيئة الوطنية للإعلام.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: العيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

زعيم الدولة الكبرى، كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضة المنهار.

في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.

الولي في أول البادي، ومن يحسب الأولى يحسب تلاياها. رفي رفي على الكايدة يا راية بلادي، والعلم ينرد لسمنها ولقواها.

عزيزي المستمع، احرص على استقاء المعلومات من مصادرها الرسمية في الدولة. تجنب تداول الشائعات، إنما تنشره من جهازك من دون تثبت قد يعرض الآخرين.

0: حين لخطر الوقوع في شرك من أراد للشائعة أن تنتشر، وهنا تكون قد أهديته مبتغاه، وبالتالي عرضت حياتك وحياة الآخرين للخطر. وعيك الوطني ليس مجرد شعار، إنه التزام وجب عليك تحمله في جميع الظروف.
1: وطننا أمانة، فلنحافظ عليه.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM

0: التضحية.
1: إن شاء الله لو يودوا آخر الدنيا، أهم شيء خدنا كورونا.
0: في حياة الشعوب تقاس القيم العظيمة بما يقدمه البشر من تضحيات، وفي الإمارات الرواية ليست ككل الروايات. بس ليش؟ لأن حب الوطن والتضحية قيمة أصيلة توارثتها القلوب عبر الزمان، من القصص اللي رواها الأجداد للأصغار، من حكايات الأمهات اللي تعانق أسماعهم منذ المهد، من العهد اللي قطعوه كل صباح في الطابور المدرسي. كلنا نفديكي بالدماء نرويكي، نفديك بالأرواح يا وطن. كبرت الأجيال جيل ورا جيل، وكان الوطن وما زال أمانة غالية في رقابهم. ومن البيوت الكريمة خرج أبناء الإمارات حاضرين ملبين في كل الميادين، ومنهم رجال قواتنا المسلحة الأوفياء اللي إذا ناداهم الوطن أو تربص به عدو ما ترددوا أو تأخروا، يحرسون برواحهم أرضهم وسماهم ويحمون أهلهم وديارهم. اكثار مضوا في دروب الخلود، وفي كل موقف هناك درس خالد عبر السنين، آخرها صوت شهيد في تسجيله الأخير.
2: أولي بأمرك مكافأة كبيرة يا رب العالمين،
0: مع كل شهيد يرتقي يهتف بفخر قلب أمه وأبوه، هذا ولدنا، هذا اللي ربيناه.
3: لكل عائلة وكل أم وكل أم مشكورين، ويظلوا ويوكم على هذه التربية اللي ترفع الرأس.
0: هنيئاً لوطن إذا نادى تسابقت النفوس لجله، ورددت القلوب من كل الإمارات والمدن، نفديك بالأرواح يا وطن.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي أمن العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيض المنهال.

جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري،

مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول إلى غده أكثر صلابة.

0: هواك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في IP، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.

0: قواتنا المسلحة، جنودنا البواسل، شكرا لكم من القلب. ما تقومون به اليوم هو ما ننعم به من أمن وأمان وعز واستقرار بدوركم وجهودكم الكبيرة. شكرا جزيلا لكم.
1: قواتنا المسلحة اللي يعملون على مدار الساعة، أشكركم من القلب، بيض الله وجهكم، ونحن فخورين بكم.
2: إلى حماة الوطن كل الشكر والتقدير، إلى درعه الحصين، وهذا الظن فيكم يا عيال زايد. الحمد لله دولة الإمارات في أمان، والحمد لله الدار في أمان.
3: نتوجه بالشكر إلى القوات المسلحة وإلى الفرق الأمنية وجميع الجهات اللي حافظت على أمن وسلامة الدولة والمواطنين والمقيمين فيها، ونحن كلنا فدى الوطن.
4: شكرا جنود الوطن.
5: شكرا جنود الوطن.
6: أنتوا درع الوطن.
7: شكرا عيالي.
8: نشكر حماة الوطن.
9: أنتوا أماننا.
10: عيون الساهرة.
4: شكرا جنود الوطن.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضة المنهال.

أوقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. أعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

وعينا يحمي مجتمعنا. تجنب تصوير أو نشر أو إعادة تداول محتوى حول المواقع الحيوية والأمنية الحساسة. تجنب ترويج معلومات غير موثوقة أو محتوى مفبرك باستخدام التقنيات الحديثة. التزامكم يعزز الأمن الوطني واستقراره. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: من نبض الإمارات نرسل لكم موجات تحمل جمال المكان وروح الإنسان.
1: أبو ظبي أف أم.
2: عدد شهر أبريل من مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية. متحف التاريخ الطبيعي أبو ظبي، صرح جديد في جزيرة السعديات يحكي قصة الحياة على لسان تحف رائعات. مآسي بيزنطة في عصر الظلمات، علماء يستنطقون كنوزا غارقة علها تبوح بأسرار إمبراطورية بائدة. ملهمون ناشونال جيوغرافيك، رموز ومغامرون ومبدعون وحالمون يثابرون ويناضلون لأجل كوكب سالم مأمون. للاشتراك واقتناء المجلة بنسختها الورقية يرجى الاتصال على 600-500-877 أو زيارة توزيع.ae. مجلة ناشونال جيوغرافيك العربية، مجلتك العالمية بلغتك العربية.

0: يا لعيب.
1: بتجي الاسبوع الجاي بعد عشان اغلبك مره ثانيه؟
0: لا لا، الاسبوع الجاي بصير ميلس ربيع الجديد.
1: بعدك تمر على الريال؟
0: انت بس لو توافق انت وياي الميلس هناك عند الريال صدقني بتستفيد. انا استوالي اسبوع

0: كلمك يا عبد العزيز؟ أذكرك من متى ما تسمعني؟
1: ماذا تريد؟ أني مستعجل.
0: أدري بك مستعجل، من زمان ما شفناك. إيش رأيك اليوم بتي ويانا ونلعب بدل ونتحدى من جديد؟
1: لا أريد اللعب مع الكفرة. لدي أمور أهم أن أجاهد في سبيلها.
2: هل تعتقدون أن الصمت موقف قوي؟
1: عندما يتعلق الموضوع بالدفاع عن الحقوق وعدم التسامح مع الظلم والسماح للكفرة بالتجوال حولنا ودس سمومهم بيننا.
3: هذا شو قاعد يقول؟
4: هذا أصلاً ما يستاهل حد يسمعه. أقول لك شيء، قم قم خلنا نمشي قم.
3: يلا يلا قم.
0: هذا بلا قام يخربط بالكلام. ألو؟ كان صديقنا.
5: أنتم
0: مع مرور الوقت صار وتغير علينا. صار منعزل عن الناس كلها.
5: أنتم
0: وابتعد عنا.
5: هذا القيام.
0: تصرفاته صارت غريبة. حتى كلامه.
2: والسماح للكفرة بالتجوال.
0: كله تحريض وتحريض. كله يكفرنا. كنت أشك. اللي ما سمعته وتأكدت بنفسه. على سبب كذي. أنا أقدم هذا البلاغ. لجل الوطن. لجل الوطن. لجل الوطن.
6: أمن الدولة مسؤولية الجميع. للإبلاغ عن أي نشاط أو ممارسات مشبوهة يرجى الاتصال بالرقم المجاني لجهاز أمن الدولة

0: الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: هيا تفضل عالي،
0: وبجمل الأبيات تمتزج أروع الأصوات. جاء الوعد على لسان القائد، سنخرج من هذه المرحلة أقوى. هكذا صرح صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله. نعم سيدي، من كلماتك يستمد الوطن القوة، كيف لا؟ وأنت الذي أوصيتنا يوما بأن لا نحمل الهم، وفي قلوبنا يقين راسخ بأنه وقت ويمضي. لهذا تبقى الإمارات بخير بتكاتف جهود أجهزتها ومؤسساتها وكفاءة فرق العمل فيها. الإمارات بخير بنسيجها المجتمعي الثري، مواطنون ومقيمون يتشاركون رحلة البناء والتفرد ويرسمون صورة الإمارات الجميلة، الإمارات التي شهد لها العالم بأنها للتسامح واحة، وبالقانون أرست الحقوق للجميع، وبالأمان تبنى الأوطان. ولأن الأمان خط أحمر في الإمارات، ستبقى بلادنا على الدوام أمام المخاطر حصنا منيعا بإرادة لا تلين، تمتلك القدرة على مواجهة التحديات وصون سلامة أمنها وسيادتها وسلامة شعبها والمقيمين فيها وزوارها في مقدمة أولوياتها. وطن قوي بوحدته ودعم قيادته، ثابت في حماية سيادته، واثق في الوصول

وهذه الدار محروسة بجيش مدرب ومعدود يقود الشامبو خالد وجندت ضد عدوانه محمد اللي عليه الراي إن حق اللقاء معقود كل الجند في أمره بميدانه وشعب بلادنا وافي لدولتنا مسير صعود إلى العليا على النايف بشبانه وشيبانه هم عزوتي وناسي بهم حبل الرجاء ممدود لأجل الضيف ولا السيف خياله وهجانه ومن هو قدم الإحسان في شعبه غدا مفنود ومن هو صك بيبانه غدا والخوف سجانه وهذا الشعب له ماضي ولا زال العطاء موجود من أيام التعب لليوم هم ظخرة وعنوانه حموا أرضه وسكانه وردوا المعتدي مطرود وكانوا نوره الباهي وكانوا بهجة أزمانه وكانوا يحكمون النفس ما يرضون بالمنقود إذا ثارت براكينه غدوا نارا لبركانه.

0: مع كل نغمة ومع كل كلمة نرسم لك مزاج اليوم.
1: أبو ظبي أف أم.
2: جيش الصمود، كلمات علي بن محمد القحطاني، ألحان خالد ناصر، غناء عبد المنعم العامري. جيش الصمود.

0: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
1: أبوظبي FM.

خليك قريب من أحبابك واستمتع مجاناً بمكالمات صوت وفيديو فائقة الدقة سواء كانت فردية أو جماعية مع فلاتر تضيف المتعة لكل مكالمة. حمل تطبيق جو تشات الآن

0: من إذاعة أبوظبي، نعطي اللحظة حضور وللصوت هناك معنا. خلك معانا وتهنى.
1: أبوظبي FM.

0: سيارات فريدم مصممة عشان تناسب أسلوب حياتك. فريدم، اختيارك بكيفك. اعرف أكثر بزيارة en.ae. تطبق الشروط والأحكام. en دائما في أكثر.
1: الموسيقى لا تعرف الحدود، صوت النغم الأصيل أبو ظبي.

وعي أفراد المجتمع وتعاونهم أحد أسباب نجاح إدارة مختلف الأزمات. إن التزامكم بالتوجيهات الرسمية وتحليكم بالهدوء يعكس روح المسؤولية التي تميز مجتمع دولة الإمارات. معا نحافظ على أمن الوطن، ومعا نعزز الطمأنينة.

0: صوت من العاصمة يرافقكم أينما كنتم.
1: أبوظبي FM.

0: وللمسا حكاية عنوانها أبو ظبي اف ام. اسمع،
1: مكافآت بانتظارك مع كل مكالمة أو استخدام للتطبيق عبر عملات كوتشات. استبدلها بقسائم خصم، اشتراكات في اي بي، ملصقات وأكثر. حمل تطبيق كوتشات الآن.
0: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
0: أبو ظبي اف ام، صوت النخبة تسمعه الصفوة.
4: في لحظة تختبر فيها التحديات، لم تكن دولة الإمارات العربية المتحدة أمام أزمة عابرة فحسب، بل أمام مشهد يكشف حقيقة معدنها الأصيل. فدخلت الأزمة موحدة وخرجت منها أكثر تماسكا، وهذه هي عقيدة الاتحاد. في تدوينة صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد المكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله عبر حساب سموه بمنصة إكس، سرد أبعاد هذه التجربة الإماراتية الفريدة. قال سموه: دخلت دولة الإمارات الأزمة الأخيرة متحدة، وخرجت منها وهي أكثر اتحاداً والتفافاً وولاءً. مواطنون ومقيمون، صغاراً وكباراً، عسكريون ومدنيون، حكوميون واقتصاديون، الجميع متحد تحت راية الدولة وعلمها ورمز وحدتها. علم دولة الإمارات رمز القوة والفخر. ووجه سموه دعوة لأبناء الإمارات والمقيمين على أرضها لأن يرفعوا علم الدولة فوق المنازل والمؤسسات والمباني. وقال سموه: فخورون بدولتنا، فخورون برئيس دولتنا، فخورون بقواتنا المسلحة وبقوة اقتصادنا وبفرق عملنا، فخورون بجميع مواطنينا والمقيمين على أرضنا، فخورون بعلمنا. لنرفع العلم شامخا فوق كل بيت ومبنى، دليل محبتنا ورمز ولائنا لرئيس دولتنا وراية وحدتنا وتوحدنا. حفظ الله الإمارات وشعبها وأدام بالعز رايتها ومجدها. الاتحاد في دولة الإمارات ليس شعارا، بل هو صورة حية. كل الأطياف اصطفت تحت راية واحدة يجمعهم علم لم يكن مجرد لون يرفرف، بل هو رمز للقوة والفخر وعنوان لمرحلة تروى للأجيال المقبلة. الفخر في دولة الإمارات لم يكن مقتصرا على جانب دون آخر، فالانتماء هنا فعلا هو فعل يومي، ويغدو الولاء لغة مشتركة لا تحتاج إلى ترجمة. هكذا تخرج الإمارات أكثر اتحادا، رايتها رمز للوحدة والانتماء، وشعبها على قلب واحد. لهذا تبقى الإمارات بخير، ومن كل أزمة تخرج أقوى.

زعيم الدولة الكبرى. كلمات محمد بن هاشم الشريف، ألحان سعيد الكابي، غناء عيضة المنهار.

عندما تترك الكلمات تبدأ الموسيقى. اسمعنا اسمعنا وعيش اللحظة على إذاعة أبوظبي 90 FM. خلها دوم في البال.

في هذا العدد من مجلة زهرة الخليج، ميرا الكعبي تزين الغلاف وتؤكد: الخيل جزء مني تربيت على حبه. ونقرأ معا: المرأة الإماراتية في ميادين العز. ونلتقي آمنة العديدي التي تكشف: خدمة المجتمع جوهر العمل الوطني. ونحاور شم المرزوقي التي تطمح إلى حمل الحرفة الإماراتية إلى العالم. كما تجدون أحدث صيحات الموضة والعطور والديكور، لا تفوتوا قراءة هذا العدد المتميز من خلال الاشتراك في خدمة توزيع أو أمازون للحصول على نسختكم الورقية، أو تحميل تطبيق زهرة الخليج المجاني.

0: الدور المميز اللي طلعت فيه في أثناء هذه الحلقة.
1: رجال من ذهب، كلمات علي الخوار، ألحان فايز السعيد، غناء كورال.

0: ترى لي مرات يلقى غليظ ولحمته مره.
1: لحظة هدوء، لحظة سرور، لحظة لإذاعة أبوظبي لها حضور.
2: أبوظبي FM

0: في ظل تسارع تداول المحتوى الرقمي، يدعو مجلس الأمن السبراني إلى عدم الانجرار وراء الشائعات أو الفيديوهات المعدلة أو المجتزأة أو الخارجة عن سياقها الزمني. تعتمد الدولة منظومة إعلامية رسمية واضحة، وأي معلومات تتعلق بالأمن أو الخدمات أو المستجدات تصدر حصراً عبر الجهات الحكومية المختصة. إعادة نشر الشائعات يعرض المجتمع لمخاطر تضليل رقمي ويؤثر على الأمن المعلوماتي. تحقق قبل أن تنشر. المصدر الرسمي هو المرجع الوحيد.
1: يا محلى هالزمن ومحلى أغانيه،
2: كان يا مكة
3: الحزن رسم بعيني.
1: أبو ظبي أف أم، صوت النخبة تسمعه الصفوة.

0: كلمة استكثرك وقتي علي وفداك عدد زماني كل ما طار هون
1: موسيقى صوت عبق الماضي بأثير الحاضر
2: راجع بشوقي ولهفتي
1: قهوة بي اف ام 90 اف ام خلها دوم في البال.
3: باقات فريدم، خيارات البيانات والمكالمات غير المحدودة والترفيه وغيرها. اعرف أكثر عبر e-end.ae. تطبق شروط والأحكام. e-end دائما في أكثر.

0: ذاكرة الزمن نستحضر الماضي على أبو ظبي FM. الأصالة روح تتناغم فيها الألحان،
1: الحب خلت سيرتك داخل الروح،
0: وبجمل الأبيات تمتزج